ولا تجهم ولا محاور زندي إذا بندوا على بيش المأخ ودى زندي ولا حالات المعروف ولا تمشي دخوة محلي